أو هندستهم العمرانية من خلال بناء المنازل والمساجد والحصون التي شكلت تاريخ عريق في المنطقة. وفي الباحة يوجد العديد من المعالم التاريخية مثل القلاع القديمة والحصون والبيوت الحجرية التي تستحضر ذكريات الماضي البعيد وتشير إلى قدرة المحليين على التخطيط الاحترافي لموقع البناء والإعمار. ولنتعرف أكثر على البيوت الحجرية القديمة في الباحة، سنقابل المهتم في البناء الحجري والمختص في العلوم المعمارية والمهتم في تاريخ المنطقة. تعالوا معنا ننطلق عبر ناسلوجيا في رحلة ثقافية ممتعة لنحلق جميعا في فضاء وطننا الحبيب، حتى نتعرف على بعده الثقافي ونقرأ في صفحات حضارتنا العريقة الممتدة جذورها في عمق التاريخ.

0: حياك الله تراه السيد.
1: يمكنك أن ترى التأثير الذي تعكسه العوامل البيئية والجغرافية والاجتماعية جلياً على شكل المباني المعمارية واختيار مواقع البناء. فعلى الرغم من عمرها الذي يزيد عن 2000 عام، يظل البناء الحجري المميز الذي يقع فوق جبال منطقة الباحة مثيراً للإعجاب في جودة بنائه وحرفية صنعه التي أبقته صامداً إلى يومنا هذا.
2: البيوت الحجرية لمنطقة الباحة أو التي وجدت منطقة الباحة هي سمة من سمات العمارة الأصيلة لمنطقة الباحة التي فرضت عليها طبيعتها الجيولوجية والجغرافية هذه السمة.
3: البناء الحجري يعد من التراث العمراني، والتراث العمراني أحد الرموز الأساسية التي أدت إلى تطور حياة الإنسان منذ القدم، وتعامله وتفاعله مع الطبيعة المحيطة حوله. التراث العمراني أيضا لا يتكلم عن فلسفة وأدب فقط، إنما يتعدد ذلك إلى العناصر المادية والوجدانية من فكر وأدب وفلسفة وعمران.
2: ويعود تاريخ هذه الصخور إلى أكثر من 2000 عام، وتوجد التكوينات الصخرية من صخور البازلت وصخور الجراديوليت والكوارتز، وأن كثيرا من الشواهد التي والنقوش والرسومات التي وجدت وبقايا القلاع والحصون والآثار والمقابر والطرق القديمة، كل ذلك يؤكد وجود هذه الحضارة إلى أكثر من 2000 عام، أي تقريبا 1000 عام قبل هجرة النبي على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم.
1: اعتمد النسيج العمراني في الباحة على طبيعة المواد المستخدمة في البناء والتي لها مزايا عدة، كما أثر موقع البناء في تعزيز الجانب الأمني لحماية القرية.
2: اختيار الموقع دائما يكون في منطقة مرتفعة على تل أو على جبل، وذلك عدة أسباب. أولا، الأرض الصلبة المتماسكة تكون أقوى في المنطقة العليا. ثانيا، الهروب من مجاري السيول وتجمع مياه الأمطار. والثالث هو أمر دفاعي، فهو في وجودها على التلة يعطيها طابع أمني للغازين أو الحيوانات المفترسة.
3: من ميزات القصور الحجرية أن تكون في فصل الصيف باردة لما فيها من مؤن داخلية اللي هي من الخلبة من الطين، وفي فصل الشتاء بتكون دافئة. فهذه من ميزات القصور الحجرية.
2: الفن الآخر هو في توزيع الفراغات داخل المبنى، فنجد وجود عدد من العناصر الصخرية أو نسميها البروزات.

0: النقوش الصخرية المسمى بالجون، وهي عبارة عن مثلث أعلى وأسفل منه خطوط صنعت وبنيت من المرو، وهو حجر الكوارتز. لا ننسى النسيج الجميل الذي تكون في الواجهات، وهو من جمال الصخور وترتيبها وتنظيمها. اللون يعني لم يكن مغاير، إنما هو لون الحجارة ولون الطبيعة ما حوله. النسب، الدقة في النسب، فلم نجد شيء، كان بمحض الصدفة. فالمسافات بين الأبواب والنوافذ محدودة وموضوعة بميزان معين. النسب والتناظر كانت موثقة بشكل جميل في المباني الحجرية.
1: لضمان تصميم بيوت حجرية قوية وتقاوم الظروف البيئية آنذاك، يتم تشكيل فريق عمل لإعداد عمل فني متكامل.
0: المسؤول على عملية البناء يسمى الباني، وهو يعمل دور المهندس المشرف التي كل الأمور الفنية تعود عنده، ومساعده يسمى الملقف. الملقف هو الذي يساعده في عملية رص الحجارة وأقفال الفتحات.
2: فيختارون نوع من الحجارة، يبدأ باستخراجها بالعتلة. العتلة عبارة عن عصا من الحديد قوية جداً، وتكون مدببة من الأمام بحيث أنه يسهل إدخالها بين الأحجار، والجنب الآخر منها بيكون بحجم الكف. ثم يستمر لعدة أشهر في تجميع هذه الحجارة من المقلع. الخطوة التي تليها يبدأون الرجال على أكتافهم وعلى ظهور الجمال،
0: يعني تنقل الكتل الصخرية بعد أن قلعت من المقلع الرئيسي. يتم حفر حفرة أساسية طولية، وهو أول حائط، وتوضع هذه الحجارة بطريقة الصف الحجري أو المدماك الأول. هذه الحفرة أساسية ما بين النصف متر إلى مترين حتى يصل إلى الأرض العزز. بعد رص هذه الحجارة بطريقة معينة ومتماسكة، يتم فيها اختيار الصخور الكبيرة والمتماسكة والقوية التي سوف تكون أساس للحائط الرئيسي. الحائط في الأغلب مكون من طبقتين، الحائط الذي هو بعرض تقريباً من 70 سنتي إلى متر، هو عبارة عن طبقتين، طبقة داخلية ويسمى القفا، والطبقة الخارجية وتسمى الوجه.
2: يكون القصر يبدأ من البداية بتوسع، ثم يبدأ في أخذ تصغير المساحة حتى يكون أعلى القصر، تكون المساحة أقل، وهذا يسهم في عملية تماسك المبنى.
0: ويتم عمليتين هنا، عملية التصليب والتأكد من استقامة المبنى، وعملية أخرى تسمى التخشيف، وهي ملء الفراغات الداخلية بين الحائطين. فإذا اكتملت هذه الحائطين، يتأكد من الأركان وتقاطع الحائط مع الحائط في منطقة تسمى الحدة. فالجدار يبنى من الحدة إلى الحدة ويرتبط بحائط آخر، وكذلك حتى تنتهي هذه الغرفة أو الفراغ.
1: ظهرت الهندسة المعمارية بشكل جلي في البيوت الحجرية، ويرجع الفضل في ذلك إلى أعمال البناء المميزة التي قام بها الحرفيون المحليون.
0: النواحي الجمالية الداخلية والخارجية في العمارة الحجرية تعود دائماً على ملاءة صاحب المبنى، فهي أعمال مكلفة. فنعود إلى النقوش الخارجية بالأحجار المستخدمة فيها، المثلثات التي كانت تبنى بالمرو، لها خطين علوية وخط في الأسفل. هذه النقوش كانت محققة للنسب الذهبية، إضافة إلى توضع الأبواب والنوافذ لم تكن بعامل الصدفة. النسب للمبنى كانت نسب مناسبة ومريحة للنظر. التناظر، هناك تناظر واضح وجميل. أخيراً أتكلم على النسيج.

0: النسيج الذي صنعته هذه المباني الحجرية هو عبارة عن نسيج وكأنه لوحة فنية مرصوصة من الحجارة بنيت بدقة وبراعة الباني.
1: أيضا من الميزة التي توجد في القصور الحجرية نجد فيها فتحات صغيرة في بعض الأدوار، وهذه الدول الأرضي تحدثنا عنه أن يكون للمواشي، يكون للمنع من السرقات ويكون للتهوية، لكن في الحصون الهيكلية اللي تكون عادة للحروب يكون فيها فتحات صغيرة، وفوق كل فتحة حجر من المرو الأبيض. هذا الحجر له فلسفة أيضا، العدو يعرف أن هناك مدجج رجال مدججين بالسلاح في هذه الفتحة الصغيرة، لأن الفتحة الصغيرة هذه من الداخل بتكون واسعة ومن الخارج مدببة وصغيرة، فيكون حينما ظهر سلاح البندق يكون الرجال مدججين بالسلاح في تلك الفتحة الصغيرة، فالعدو حينما يصوب تلك المنطقة أو تلك الفتحة يعمل له هذا الحجر تشويش وزغللة. أيضا إنه شرفاتها تكون صغيرة، وعندنا هنا في قرية الدعائم فلسفة الشرفات التي هي النوافذ تكون في الجهة الغربية حيث البحر الأحمر، وحقيقة إنه في وقت الغروب تسمع المجتمع المحلي اللي ساكن في هذه القرية كخلية النحل، ما بين أصوات الأطفال وما بين أصوات الحيوانات وجمال وحميمية المكان وروعة الإنسان،
0: أن كل شيء بني بحاجة، الوصول إلى المبنى، الانتقال من المبنى إلى المزرعة، كل ذلك في خطوط واضحة مستقيمة متصلة تحفظ حقوق الجار والمار والضيف والساكن.
1: الحقيقة أنهم أسسوا أركان حضارة متميزة ومتفردة كانت تصارع تعيش حياة صراع ما بين إنسان عنيد وبيئة صلبة، ولكن لها معطيات تشير إلى قرائح ذلك الجيل وفراسته.
2: مر البناء في المنطقة في عدة مراحل، إلا أن البيوت الحجرية وضعت الأساس لألفة الناس وتقاربهم، مما ساعد في تطوير العمران والمجتمع بشكل كبير. ولنتعرف أكثر على الجوانب التي تعكسها عملية بناء البيوت الحجرية، توجهنا إلى الأستاذ سعد المهتم في تاريخ المنطقة.
3: احنا من دخلنا الباحة وحنا قاعدين نشوف بيوت حجرية مرة جميلة، كلمنا عنها عن تاريخها.
4: طبعا الاستقرار البشري من فترة سحيقة من العصر الحجري، وتطورت المساكن من مساكن بدائية إلى مساكن حجرية كما شاهدتم ورأيتم في قرى منطقة الباحة قبل أن يأتي هذه الأبنية المسلحة. كان هناك نوع من العمل الجماعي، يعني صاحب البيت ما يستغني عن الجماعة. العمل الجماعي هذا مطلب أساسي، لأن عملية التسقيف، عملية الطين، وعملية قطع الأشجار، وعملية جلب الغمى وجلب الجريد، هذه تحتاج لمساعدة من أهل القرية. تقسيمات البيت، هناك تقسيمات معينة متعرف عليها، فيه العلو وفيه طبعا مجالس، وأحيانا يكون في المؤخرة مجلس خاص بالعوائل، يعني لما يكون في مناسبة. وقت الطينة هذه من الأمور التي يظهر فيها التعاون الجماعي، يجلب التراب ثم يحضر الرجال القرية في يوم معين، وتحضر النساء في نفس اليوم لجلب الماء في القرب، وتتم العملية، هذه العملية بتعاون مشترك رجال ونساء، ويقوم صاحب البناء بعمل وجبة رئيسية في للغداء، وقد تكون وجبة أيضا مكملة للعشاء، وتقوم حفلة وعرضة وإلى آخره في نفس اليوم الذي تقام فيه عملية الطينة أو التسقيف كما يسمى. طبعا يضعون أولا في عندنا مرزح، هذا المرزح زافر أو دعمة، ثم يعمل فلكة، بعد ذلك يضعون الخشب وهو من الديرة من نفس منتجات البلد، وبعد ذلك يحطون الجريد ويحطون الغمى من نباتات المنطقة، ثم بعد ذلك يكون

0: بعمل جماعي من الجماعة، ومن هنا تنتهي دور الجماعة في العملية. المنازل تتكون من دور، تكون عين، عينين، ثلاث عيون، وقد تصل إلى أكثر من ذلك، دورين. وفي الفترة الأخيرة كانت الأدوار السفلية يخصصونها للحيوانات، لأن كان عندهم طبعاً الزراعة تطلب يكون في أغنام، يكون في حمير، أكرمكم الله، يكون في أبقار، يكون أحياناً فيه جمال. هذه يعملون أيضاً الدرج في الأدوار العلوية، لأن يسكنونها ويعملون درج، ويكون الدرج داخل الجدار نفسه، تعمل بطريقة معينة، كل سنة من هذه الدرج يعملونها بطريقة معينة، ولها وضع معين وترتيب معين. في بعض شفت في ذي عين أدوار، سبع أدوار يعملونها من أجل طبعا احتياجهم لها. بعد ذلك تجد أن هناك بيوت لها وضعية معينة متميزة للذوات وللمشايخ ولأمراء القبائل ومشايخ القبائل ولأهل الثراء مثلا، وبيوت متواضعة للغالبية من الناس. وكانوا اللي يحصل على بيت واسع هذا يحظى يعني مباركات وتهنئة وكذا، لأن الناس كانوا في حاجة إلى مساكن. في نقطة أحب أن أشير إليها، هو أن الأسرة تقريبا الآباء والأولاد والزوجات كلهم كانوا يسكنون في هذه المنازل وتستوعبهم، وهذا يدل على لحمة اجتماعية متميزة بين الأهالي في هذه المنطقة. وكانوا تقارب المنازل كان بعضها في بعض القرى تصل بعضها لبعض، لو جاء أزمات قبل العهد السعودي. طبعا احنا نعيش في أمن وارف الظلال، ونعيش في استقرار، ونعيش في رخاء، ونعيش في رغد عيش، لكن كانوا في الماضي يعيشون خوف، فكان يأخذون كل الاحتياطات من أجل تلافي هذه السلبيات، وكانوا يتعاونون ويتعاضدون سواء كان في البناء أو في الحصاد أو في الزراعة أو في كل ما يتعلق بسبل الحياة المختلفة في هذه المنطقة. هذا وصلى الله وسلم.
1: الله يديم اللحمة إن شاء الله. آمين عليكم. آمين آمين. وشكرا لك على هذا اللقاء الجميل. بيض الله وجهك يا عمي.
2: تعد البيوت الحجرية بمثابة تذكير بتاريخ المنطقة الغني وتراثها الثقافي الذي أضحى مركز اهتمام التراث العمراني الوطني في المملكة.
3: قديما كانت الجهود الحفاظ على المباني القديمة تحت مسمى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. أنشأوا مركز يسمى مركز التراث العمراني الوطني، وكان لهم برنامج تحت شعار من الاندثار إلى الازدهار، وأنشئ حتى أصدر قرار بالحد من إزالة البيوت القديمة والمحافظة عليه. الآن يعود ذلك إلى مركزه في هيئة التراث التابع لوزارة الثقافة، والقادم أجمل.
4: الدولة أيدها الله بتعيد ترميمها، لكن جمالها وروحها إعادة الحياة لها. كيف تعاد الحياة لها؟ من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة. وأخيرا أقول لفريق العمل والمستمعين الكرام، في قرية لحم ذي عين حللتم القلب والعين يا ضيفنا واعتباري، نخل وموز وكادي ومصافح بالايادي، وبكم يزيد افتخاري وعهد علينا وايمان منا جنود لسلمان منا جنود لدادي.

0: هي شكل البناء فيه، مما دفع المحليين إلى التخطيط الاحترافي للمنطقة والتركيز في تصميم بناء مناسب للحياة فيها. كما تشتهر قرية الباحة بأسلوبها المعماري الفريد الذي يجعلها وجهة رائعة لمحبي الثقافة وهواة التاريخ على حد سواء. حقيقة وليست الأخيرة، السعودية مهد لحضارات إنسانية ضاربة في القدم وتراث ممتد منذ فجر التاريخ، وكغيرها من الأمم فهي تعتز وتفتخر بهويتها الفريدة ومكوناتها الثقافية المميزة. ربما بعض التفاصيل التي عرضناها في حلقتنا تبدو لكم جديدة، لكن تأكدوا بأنها حقيقة موجودة دلتنا عليها آثار وعبارات وقصص.
1: 您这两大护法今儿该下岗了吧？一个顶俩，能行吗？同步开关就一下。要是你妈想看她的戏剧频道呢？简单，一键看电视。戏曲频道。要是我想听段空城计呢？您说就行。
2: 播放空城计。
3: 化繁为简，一键直达。湖南卫视提示：接下来是湖南新闻联播。做人讲良心，诚信走天下。